0: يلا باي. يلا باي. يلا باي. يلا باي. يلا باي.
1: بس قاعدة مريحة بس في استغفر.
0: يلا باي. يلا باي.
1: بس قاعدة مريحة بس في
0: يلا باي. يلا باي.
1: بس قاعدة مريحة بس في
0: يلا باي.
1: استغفر من ريحة.
2: كريمة.